Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنتم بتسمعونا على محطة PBS.

والهم الهم الخواكيس الهم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو جيب الحب الخواب لما تسمهم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو الهم الهم الخواكيس الهم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو جيب الحب